0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Buna sauti Eritrea.
2: Zi druti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم. هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855. إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة. بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean.
2: مرحبا كبورا سمعتنا زي دمت إيرتراي. دمت إيرترا كان مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنت حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشان فرغان كساب ساعة شومنت زم حلالف سومنا ومدابي. كم أون كبورا سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتلونا تخو
3: مقابر هتام من استشهدوا سلام ركبوا لمدر تاريخ حدو قراهم

0: أهلا بكم مستمعين الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30 وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعين الأعزاء، لازلنا مستمرين طبعا في موضوع جمع التبرعات حتى نهاية الشهر بالنسبة للإذاعة وبالنسبة لإذاعة صوت إريتريا طبعا، حتى ما نكون وصلنا إلى جميع المتبرعين إن شاء الله. في برنامج اليوم مستمعينا الأعزاء سوف نبدأ بعد قليل مع أستاذ أحمد محمود بالأخبار، وبعد الأخبار لدينا لقاء سريع مع الأستاذ
1: خالد ياسين من الحراك الشعبي الإريتري. نعم مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، نحييكم من صوت إريتريا في هذا اليوم الاثنين 23 من يونيو 2026. في تصفيات كأس العالم الجارية الآن في كل من أمريكا والمكسيك وكندا، خسر منتخب أستراليا المشارك في بطولة كأس العالم أمام نظيره الأمريكي نتيجة 2-0، وتقدمت الولايات المتحدة في وقت باكر من الشوط الأول بهدف عكسي سجله لاعب الدفاع الأسترالي كاميرون بورغيس قبل أن يضيف أليكس فريمان الهدف الثاني لصالح المنتخب الأمريكي. ولوحظ أن أمريكا سيطرت على معظم فترات المباراة وقد ضمنت بهذا الفوز التأهل إلى دور 32 وتصدرت المجموعة الرابعة، ولكن أستراليا ما زالت أمامها فرصة الصعود إلى الدور الثاني لو فازت في مباراتها الثالثة ضد بورغوي يوم الجمعة القادمة، حيث الفوز يضمن لها التأهل مباشرة كثاني المجموعة، كما أن التعادل يضمن لها في القالب التأهل. وإذا خسر السكروز قد يتراجع للمركز الثالث، لكنه قد يتأهل ضمن أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث في النظام الجديد لكأس العالم. إذن بصورة عامة ما زالت حظوظ أستراليا جيدة، وسوف يتقرر المصير في مواجهة بوروغواي يوم الجمعة القادمة الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت ملبن. عبر المقرر الخاص المعنى بحقوق الإنسان في إريتريا الدكتور محمد عبد السلام عن قلقه البالغ من الأوضاع الإنسانية والحقوقية في البلاد، وقدم الأسبوع الماضي أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف إحاطة سنوية حول استمرار تدهور حقوق الإنسان الإريتري، مع حوار تفاعلي شاركت فيه الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة صوفيا تصفماريام. وأبرز ما جاء في كلمة الدكتور محمد عبد السلام بابكر إن وضع حقوق الإنسان في إريتريا ما زال مقلقا للغاية، مع وجود انتهاكات منهجية خصوصا الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وغياب المساءلة. كذلك أشار إلى الخدمة الوطنية الإلزامية غير المحددة المدة، وتحدث عن تقييد الحريات المدنية والسياسية واستمرار احتجاز شخصيات سياسية وصحفيين وغيرهم. كما عبر الدكتور محمد عبد السلام عن قلقه بشأن أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين، ودعا الحكومة الإريترية التي رفضت منح الإذن بدخول البلاد منذ تعيينه عام 2020 دعاها للتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والسماح له بزيارة البلاد وتنفيذ توصيات الهيئات الدولية. ورفضت ممثلة الحكومة الإريترية الانتقادات، وكررت ما دأبت أسمر في ترديده بأن التقرير مسيس وفيه تدخل في شؤون إريتريا الداخلية، وأن البلاد تتعرض لاستهداف سياسي من بعض الدول. يذكر أن المقرر الخاص الدكتور محمد عبد السلام وهو أستاذ قانون من السودان تم تعيينه عام 2020 من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي، ويرفع تقريره كل عام حيث يجد تأييد الأغلبية من الدول الأعضاء بما في ذلك أستراليا، ويتم تمديد ولايته كل عام. ومن المقرر أن تنتهي هذه الولاية في سبتمبر القادم، وتجد تقارير المقرر الخاص ترحيبا من معارضي النظام الإريتري في الخارج، حيث يرون فيها مساحة لعرض شهادات الانتهاكات والإبقاء على قضايا المعتقلين والمخطوفين وغياب الحريات حية وموثقة في أعلى مجلس دولي لحقوق الإنسان. أحيت إريتريا ذكرى 20 من يونيو الجاري يوم الشهداء، وسط فعاليات رسمية وشعبية على طول البلاد وعرضها كما دأب العادة كل عام. ويعد 20 يونيو عطلة رسمية في البلاد، وتقام على هامشي مراسيم رسمية ووضع أكاليل الزهور على مقبرة الشهداء وإشعال الشموع وتنظيم فعاليات خطابية وتذكارية، وهي أنشطة في مجموعة تخلد ذكرى شهداء إريتريا في حرب التحرير التي امتدت لـ30 عاما وختمت في 24 مايو 1991 بإجلاء الاستعمار الأثيوبي من أرض إريتريا. ولكن لماذا اختارت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا أو الحزب الوحيد الحاكم البلاد يوم 20 يونيو تحديدا، مع وجود أيضا فصائل وتنظيمات إريتريا أخرى تعتمد يوم آخر ليوم الشهداء في إريتريا؟ سوف يكون لدينا جواب على هذا السؤال، ولكن بعد قليل إن شاء الله، بعد أن نجي لقاء مع الأستاذ خالد ياسين من الحراك الشعب الإريتري الذي عقد مؤتمر مستمعين الأكارم. إذن أبقوا معنا. نعم، إذن ينضم إلينا حاليا الأستاذ خالد ياسين من مدينة ملبر مستمعين الأكارم، حيث عقد الحراك الشعب الإريتري في اليومين الماضيين مؤتمر تأسيسي بمدينة لوزان بسويسرا، وأصدر في نهاية المؤتمر بيانا ذكر فيه المبادئ العشرة التي أقرها المؤتمر. كما اعتمد المؤتمر الميثاق السياسي والهيكل التنظيمي، وانتخب هيئاته القيادية وفقا للمبادئ الديمقراطية واللوائح كما جاء في البيان. وحضر المؤتمر أعضاء من 10 دولة تم تصعيدهم لتمثيل فروعهم بما في ذلك استراليا. يسرنا أن نلتقي في الدقائق القادمة مع الأستاذ خالد ياسين لإطلاعنا حول تفاصيل المؤتمر وإلقاء أضواء عامة حول الحراك. أستاذ خالد، مرحبا بك في إذاعة صوت إريتريا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وبياك ومرحبا بك. أستاذ خالد، كيف تأسس الحراك في البداية؟ ليتك أعطيت خلفية للمستمعين.
2: أول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: حي جميع المستمعين إذاعة صوت إريتريا في ميلبورن وفي عموم أستراليا. طيب، الحراك الشعبي هو أولا يسعدنا نلتقي بكم اليوم عن النجاح الذي حققه المؤتمر الشعبي أو الحراك الشعبي الإريتري لإنعقاد المؤتمر العام التأسيسي الأول في لوزان بسويسرا.
1: نعم.
2: الحمد لله، جهود جماعية تكللت بالنجاح، والعمل الجماعي والمؤسسي طبعا هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف المنشودة، لأنه العمل العشوائي لا يمكن أن تحقق أي أهداف مهما كانت الجهود. وبالتالي منذ أن تأسس الحراك في بداية أو في منتصف العام الماضي بعد اعتقال الشيخ آدم شعبان، كان حراك شعبي عفوي انطلق من بريطانيا وعم معظم أرجاء الدول الأوروبية من أمريكا وأستراليا وكندا.
1: نعم.
2: ثم بعد المظاهرات التي عمت أوروبا أو الدول الغربية بصفة عامة، جاءت الفكرة جاءت من إنه ماذا بعد المظاهرات أو ماذا بعد ردود الفعل العفوية التي حدثت؟ هل ستكون مثل سابقتها التي حدثت مثل ثورة أخرية أو المظاهرات التي حدثت في أسمرة، ثم جميع المظاهرات التي حدثت في ولم تستمر؟ فبالتالي اجتمع الأخوة في جميع الدول التي حدث فيها الحراك وأسسوا ما يسمى التنسيقية العامة.
1: نعم.
2: اجتمعوا ممثلين من كل دولة، وكان طبعا لمدة شهور ونقاشات طويلة جدا. النتيجة كانت إنه بانعقاد مؤتمر يكون هذا العمل عمل مؤسسي، وحتى وإن كان حراكا شعبيا مدنيا مستقلا، لابد أن يكون هناك إدارة موحدة طالما كانت الأهداف واحدة، لماذا لا نعمل سويا؟
1: نعم.
2: فهذه كانت الفكرة، وأخيرا تم إنعقاد المؤتمر في 21 من يونيو 2026 بلوزان سويسرا.
1: نعم، جميل. أستاذ خالد، طبعا في سؤال بديهي هنا يقول لك ما الذي يميز الحراك عن المنظمات والأحزاب السياسية المعارضة والتي مر على بعدها كما تعلم طبعا 3 عقود، يمكن 30 عاما، ما الذي يميز هذا الحراك؟
2: سؤال جيد أخي أستاذ أحمد. الجميع طبعا يسأل هذا السؤال. طبعا الحراك الشعبي أخي، الشباب الإريتري، هناك طاقات مدفونة لم تخرج بعد في الساحة، وكثير من الناس هم بعيدين جدا عن أي عمل مقاومة أو أي عمل سياسي، بعيدين عن الأحزاب، ربما هم ليس لديهم حتى فكرة عن ما هي الأحزاب وما هي دورها ماذا تفعل. فالحراك الشعبي أو الحراك الشبابي الحراك الشعبي الإريتري يستهدف هذه الفئة بالدرجة الأولى. إنه الشباب الإريتري بجميع الفئات طبعا سواء كان في مقتبل العمر كبير صغير أن يشارك في الحراك الشعبي يشارك في أو يساهم في توعية الشباب بالمساهمة في القضية الإريترية أو بمعنى في الدفاع عن المظالم التي تحدث لأهلنا في إريتريا. فبالتالي هي هذا هو المربط الفرسي. الحراك الشعبي هو يستهدف هذه الفئة.
1: ممتاز. وتجد هذه الفئة نفسها في هذا الإطار. يعني ربما هو اختلاف التجارب واختلاف الأعمار صحيح أحيانا ما بتشجع الناس تعمل مع بعض. فجميل نهنئكم هذه الفئة يجب تحريكها. وطبعا هي فئة زي ما تعرف يعني معقود على نواصية الأعمار زي ما تقول المستقبل. فأستاذ خالد أيضا دمنا جميل بالذات المتابعين بيعرفوا أنه كانت هناك مجموعة أخرى أيضا عاملة تحت الإطار الحراك الشعبي أو الشبابي لكنها عقدت مؤتمر منفصل في أديس أبابا وأطلقت على نفسها الثورة الخضراء. هل يمكن أن يجتمع فرعي الحراك إنجاز التعبير؟
2: سؤال جيد أخي. هذا هؤلاء كانوا جزءا من الحراك الشعبي الإريتري عندما كان هناك ما يسمى التنسيقية العامة والتي قدمت استقالتها أو الإدارة اللي كانت قدم استقالتهم في المؤتمر الذي حدث في لوزان. الشباب الذين خرجوا من الحراك الشعبي وأسسوا ما يسمى الثورة الخضراء كان لهم رأي آخر إنه لابد من عمل مسلح أو عمل في الميدان لإقلاع هذا النظام من جذوره. فبالتالي نحن كان ردنا نحن المؤتمر هو من يحدد ذلك وليس التنسيقية العامة. فالمؤتمر هو من سوف يحدد هل نستمر بالعمل السلمي حتى يكون الحراك جاهزا ويتم تصعيده للخطوة اللي بعدها وليس الآن. فهم كان لهم رأي مخالف فبالتالي ذهبوا إلى إثيوبيا وعقدوا مؤتمرهم ثم الحراك الشبابي أو الثورة الخضراء.
1: ممتاز. هل بترى أنه في إمكانية عمل يعني وتنسيق مع بعض؟
2: ليس هناك مانع من العمل لأنه الأهداف هي واحدة. نحن جميعا نصب إلى نفس الأهداف وهو إزالة النظام. وإن كان الحراك الشعبي هو يمارس العمل السلمي وهذا هو المتاح في وقتنا الحاضر ولكن مستقبلا ربما لكل حادث حديث. أما العمل سويا ليس هناك مانع ولكن في الوقت الحالي لم يناقش أو لم نناقش هذا الأمر. لكن مستقبلا ليس هناك مانع من مناقشة هذا الأمر.
1: ممتاز جدا. انا فعلا لفت انتباهي في البيان استاذ خالد لم يشير البيان لوزان لم يشير على ذلك ايضا. فنتمنى انه في النهايه زي ما قلت الاهداف واحده والناس ممكن تلتقي بالمجموعتين. وعموما لاحظنا ايضا في نوع من الاحترام وفي نوع من ما في ذاك الحده في الخلاف. فنتمنى لانه كلكم فئه الشباب طبعا نتمنى انه يلتقوا في اطار واحد ويعملوا مع بعض. استاذ خالد ما هي المجالات اذا التي سوف يتحرك فيها الحراك الشعبي الإريتري الجديد الذي تكون الان او اعلن عن مؤتمر تاسيسي؟ ما هي انشطتكم المستقبليه؟
2: نعم الحراك الشعبي هو اختار قياده او بمعنى اصح من مختلف الاقطار التي كان فيها الحراك الشعبي وهي 10 دول. اختاروا 4 اشخاص من كل دوله ليمثلوا ما يسمى المجلس التنفيذي. وبعده اختيار قيادة من 9 أشخاص اللي هم يمثلوا القيادة التنفيذية أو رأس القيادة التنفيذية للحراك. وهناك مكاتب كثيرة للمجلس سوف يعملون فيها من ضمنها المكتب الشباب ومكتب المرأة والمكتب السياسي ومكاتب كثيرة. سوف يوزع العمل إلى عدة مكاتب وهذا العمل يعني ليس بالساهل. لما لأنه في بعض الناس يعتقدون أنه العمل السلمي لا يحقق الأهداف، ولكن نحن في الوقت الحالي هو هدفنا هو توعية الشعب والشباب للمطالبة أو للمطالبة بحقوقهم، وليس أن يبقوا متفرجين. ومستقبلا عندما يكون للحراك شعبية كبيرة جدا، بعدها يتم تصعيد الأمر خطوة بخطوة إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم جميل جدا. ماذا لو عدنا إلى فرع أستراليا؟ لدينا فرع يمكن ناشط هنا في مدينة ملبن، ونزلتم يمكن أكثر نظمتم أكثر من فعالية هنا في هذه المدينة. كيف كانت مشاركة أستراليا في مؤتمر سويسرا؟
2: نعم، مؤتمر سويسرا كان تم تصعيد 10 أشخاص من أستراليا يمثلون أستراليا. شخص واحد حضر في لوزان، والبقية 9 أشخاص كانوا حضورا عبر خاصية الزوم.
1: نعم.
2: أستراليا لها دور كبير في العمل المقاوم، ونحن تعلمنا كثيرا من الأخوة الذين سبقونا في هذا العمل. وجميع الأخوة في مختلف مسمياتهم وتنظيماتهم نحن مكملين لبعض، لأنه أهدافنا واحدة، ما في أي خلاف، وإن كان هناك خلاف في المسميات، ولكن الهدف واحد ونفس العمل إن شاء الله بإذن الله. وأستراليا في الفترة القادمة إن شاء الله سوف يكون هناك نشاط، وبإذن الله الجميع يكون مشارك في هذا العمل الكبير إن شاء الله بإذن الله.
1: نعم، ما هو رأي الحراك أستاذ خالد ياسين حول الأحزاب القائمة، المجلس الوطني، الأحزاب، التنظيمات القائمة؟ كيف هي علاقتكم مع هذه الآليات القديمة والتقليدية إنجاز التعبير؟
2: نعم، المؤتمر أقر إنه الحراك الشعبي الإريتري يعمل مع بقية التنظيمات جنبا إلى جنب، لأنه الجميع يصبوا إلى نفس الهدف، وليس هناك أي إشكال، ولكن الحراك الشعبي تبنى إنه قيادته تكون من شباب مستقلين، ليسوا أعضاء في التنظيمات السياسية. هذا هو الفرق، ولكن الأعضاء المؤتمرون الذين حضروا في المؤتمر وناقشوا الأوراق كانوا من جميع الفئات بما فيهم أعضاء في التنظيمات السياسية، ولكن اختيار القيادة أو اختيار القيادة العامة للحراك الشعبي أقر المؤتمر أنهم يكونوا من المستقلين، ليسوا أعضاء في التنظيمات السياسية. أما العمل مع التنظيمات والتعاون معهم، هذا العمل سوف يكون جنب إلى جنب، وكلنا نتعاون مع بعض لأنه هدفنا واحد إن شاء الله.
1: جميل جميل جميل جدا، رأي إيجابي. هل هناك من حضر من شخصيات معارضة للمؤتمر لوزان أستاذ خالد؟ وجهتم دعوات؟
2: قدمت كثير من الدعوات لشخصيات إريترية وطنية بما فيهم أعضاء في المجلس الوطني وأحزاب معارضة وشخصيات مدنية.
1: نعم.
2: تعمل أو نشطة في المجتمع المدني، لكن بعضهم اعتذر نسبة للظروف أو لضيق الوقت، وربما كانت الدعوة كانت متأخرة، والبعض منهم حضر.
1: ممتاز. إذن نحن بنعرف أن أنت أحد نجل أحد المعتقلين الأساس الأجلاء طبعا، وإريتريا بتعج للأسف بالمزيد بالمئات يمكن بالآلاف من المعتقلين السياسيين ومعتقلين طبعا مر عليهم عشرات السنين، وهذه الفئة طبعا هي الفئة المظلومة والفئة التي يجب أن نتعاطف معها، وهي التي تشكل رقم بحقيقة في المستقبل. هؤلاء السجناء الأبطال يعني هيشكلوا رقم سياسي في المستقبل، وهتواجهنا طبعا قضايا كبيرة حتى بعد زوال النظام. كيف سوف يتحرك الحراك في هذا الإطار، إطار هذه القضية الحساسة؟
2: نعم أخي، هي الحراك الشعبي في الأساس هو تأسس أو قام من أجل هذا الموضوع، هو اعتقال الشيخ آدم شعبان.
1: نعم.
2: وهو كان امتداد لاعتقال جميع أو كثير من المشايخ في بداية التسعينات وفي منتصف التسعينات والألفينات، وبالتالي قضية المغيبين هي قضية محورية جدا، وتعتبر من القضايا المهمة في عمل الحراك الشعبي.
1: نعم.
2: وأن هذه الجريمة لا يمكن أن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن، سوف يقدمون للمحاكم، وأي نظام هو لابد أن مهما طال الوقت سيزول بإذن الله. نعم. نحن لا نستسلم ونعمل بما نستطيع. أما هؤلاء المعتقلون والمغيبون الذين لم يرتكبوا أي جريمة حتى لم يقدموا للمحاكمة، النظام هو نظام واحد، لا يوجد هناك أي معارضة سياسية في أرض الواقع في إريتريا، لأنه نظام ديكتاتوري لا يعترف بأي معارضة. ونحن هنا في الخارج عملنا هو توعية الشباب والمقاومة بالمتاح في الوقت الحالي، وربما في مستقبلا يكون هناك إذاعة للحراك الشعبي وتلفزيون يتم التواصل وتقديم التوعية لشعبنا في الداخل.
1: نتمنى لكم التوفيق بالتأكيد. على ذكر الداخل أستاذ خالد ياسين، هل هناك من اتصالات داخلية؟ لأنه شايف المجموعة الأخرى في التي أعلن الثورة الخضراء بتقول عندها اتصالات داخل ومتجذرة في الداخل، ماذا عن الحراك الشعبي الموجود في الخارج أنتم تحديدا الذي عقدتم مؤتمركم التأسيسي؟
2: نحن في الوقت الحالي ليس عندنا أو ليس لدينا أي تواصل مع الداخل، عملنا هو في الخارج وفي الدول التي ينشط فيها الحراك الشعبي. نعم. ونستهدف في الوقت الحالي الشعب الإريتري المتواجد في الخارج، ولكن مستقبلا بعد تأسيس المؤتمر أو بعد انعقاد المؤتمر وتأسيس الإدارة الموحدة، نحن هدفنا الأساسي والرئيسي سوف يكون شعبنا في الداخل وإرسال رسائل لمقاومة هذا الظلم وبكافة السبل بكافة الطرق وتوعية الناس، لأنه هناك انقطاع تام بيننا وبين شعبنا بالداخل، لا يمكن أن نتواصل معهم بأي شكل من الأشكال، سواء كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإن كان هناك تلفونات بشكل فردي، هذا يعني لا يعتبر تواصل، إنما يعني لا يمكن أن تسميه إنه عمل منظم،
1: يعني ما لا يوجد عمل منظم أو اتصال مع جهة منظمة في
2: داخلنا، لأنه بلد مغلقة. وحتى وإن قلنا نحن هناك في تواصل فهذا يعتبر يعني بشكل فردي ربما، لكن لا يوجد هناك تواصل على الشكل المطلوب. ويمكن القنوات التلفزيونية وإن وجدت ربما هي يمكن أن توصل صوتنا للداخل والرسائل التي سوف نطرحها إن شاء الله مستقبلا.
1: نعم أستاذ خالد، هناك ملاحظة أيضا في الساحة الإريترية هو موضوع الاصطفاف في هذه الحركات، يعني عندنا كان حركات يمكن زهرة برغيد نحمدو، عندك الكفاية وهكذا، وفي حركات الشباب حتى زهرة قبل 15 سنة، لكن ظهر عليها كان الطابع المرتفعات إنجاز التعبير أو القومية التقنية كان مسيطر على هذه الحركات يعني تحديدا. وحاليا البعض بيرى في هذه الحركات الجديدة الحراك الشعبي يمكن في فئة المسلمين تحديدا، وهل بتلاحظ هذا الاصطفاف وهل يعني بتخشوا او عندكم هواجس من هذا هذه المكونات ذات الطابع الفرد انجاز التعبير، ولا انتم منفتحين ما يعني منفتحين على المجموعه الاخرى ايضا؟
2: لا يوجد هناك اي اشكال، لانه الحراك الشعبي الاريتري عندما تاسس كان جميع من كانوا في الساحات والمظاهرات هم كانوا من المسلمين وكانوا يدافعون عن حقوق المسلمين، معاهدنا، مساجدنا، مراكز تحفيظ، علماؤنا، مشايخنا، هذه كانت مطالبهم لأنه هذا حق من حقوقنا. ونحن كمكون مسلم في إريتريا لا يمكن أن نمر مرور الكرام على هذه الأمور. فبالتالي وإن كان هناك حراك شعبي ذو طابع مسلم أو من المكون المسلم، هذا حق من حقوقنا. وحتى إن كانوا الأخوة النصارى كانوا عندهم نفس الشيء. نعم. هذا أيضا حق من حقوقهم. والآخر نحن نصب إلى نفس الأهداف. وإن استمعنا في إريتريا القانون سوف يحكمنا، ولكن الجميع يحترم حقوق الآخر.
1: ممتاز جدا، وما في حد يلقي الآخر، ويجب أن يعترف أيضا بالظلم الذي لحق بالآخر. يعني شكرا جزيلا لك أستاذ خالد ياسين، حأترك لك المجال أيضا يمكن لك فرصة أخيرة لو عندك أي نداء للمجتمع الإريتري تحديدا في مدينة ملبورن أو بصورة عامة لو عندك أي رسالة.
2: نعم شكرا جزيلا على اللقاء. أنا بس كلمة أخيرة أقولها شعبنا في الإريتري في المتواجد في ميلبورن وفي بقية المدن الأسترالية. المقاومة أو المقاومة هي لا يمكن أن تكون أو لا يمكن أن تقتصرها في الخروج في المظاهرات أو في تجمعات، ولكن بأي شكل من الأشكال أن تشارك في رفض هذا الظلم من مكانك، سواء كان عبر الإذاعة، سواء كان عبر كتابة المقالات، عبر وسائل التواصل. كل هذه تعتبر شكل من أشكال المقاومة. فنحن إن شاء الله بإذن الله نتعاون مع بعض ونوصل صوتنا عاليا لشعبنا في الداخل وفي الخارج إن شاء الله بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك، ونحن في انتظار أيضا العزيز يعني بكر يمكن الذي سافر إلى سويسرا، سوف يأتي إن شاء الله نجري معه لقاء مطول إن شاء الله، والوقت ذاك يسعدنا أيضا أن تأتي معه في الاستوديو أستاذ خالد. شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.
2: شكرا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. إذن المستمعين الأكارم، كان ذلك الأستاذ خالد ياسين من مدينة ملبن، وهو أحد نشطاء الحراك الشعبي الإريتري الذي عقد مؤتمره التأسيسي في مدينة لوزان بسويسرا، وأصدر في 21 يونيو بيان ختامي يعلن فيه رسميا عن تشكيله

0: مستمعينا الأكارم، طاب مساءكم، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. وهذا الشهر طبعا هو شهر يونيو، هو حملة التبرعات السنوية لصالح 3CR، حيث تنخرط إذاعتنا طبعا في هذه الحملة منذ عام 2005 ولم تنقطع منها بفضل جهود أعضاء المجتمع الإريتري الكريم الذي يقر في مجموعه بأهمية هذا الصوت وما يقدمه من برامج وأخبار أسبوعيا منذ عام 2001. وتهدف حملة هذا العام لجمع مبلغ 300,000 دولار لـ3CR، وهي إذاعة مجتمعية غير مدعومة من الحكومة وتعتمد على تبرعات ومساهمات أعضائها ومتبرعيها. وعليه كما عودنا مجتمعنا السخي نتعشم هذا العام أيضا للحاق بركب التبرعات التي بدأت الأسبوع الماضي وسوف تستمر في قادم الأسابيع أيضا. وقد تلقينا حتى الآن مساهمات الأخوة التالي، أسماءهم عبد الرازق سعد الله $100، ومحمد جمع حوار شيخ $150، وعبد الرحيم محمود $50، عافا حسنين $100، ومحمد علي الشعبة $100، ومحمد صفاف $50، ياسر عبد الرحيم $50، محمد كرار $200، محمد طه توكل $100، وهو طبعا مدير قناة الجزيرة في أثيوبيا $100، محمد أحمد إبراهيم $25، ملاك أحمد إبراهيم $25، وكارينا $15، وفيكتوري من إدارة الستريس آر هنا $40، ودكتور عبد الحميد محمد علي $200، والأستاذ آدم أسناي $50. إذن هذا ما وصلنا حتى الآن الزميل برهان. لا أدري طبعا نحن بعيدين عن الهدف الذي حدد لنا، فنشد حيلنا أو مستمعين الأكارم نتمنى أن يلتحقوا بهذا الركب كما قلنا.
1: نعم أحمد، إذن كان هنالك اتصال من بعض الأخوة بيطالبوا برقم الحساب، فنحب نذكر رقم الحساب هو البي اس بي نمبر 06-063132، ورقم الحساب هو 11499101.
0: نعم،
1: وأعتقد أغلب الأخوة أيضا لن يستلموا الرسائل بعد أحمد،
0: ممكن
1: في تقصير أيضا من ناحيتنا، فإن شاء الله ستصلهم الرسائل ورقم الحساب.
0: نعم جميل،
1: نرجو منهم يعني إيداع التبرعات في الحساب إن شاء الله.
0: نعم البعض طبعا حقيقي وضع المبالغ أوريدي عندنا. الأستاذ محمد طه توكل طبعا وضع ما تبرع به هو $100 وضعه في حسابنا، وهو موجود خارج أستراليا كما نعلم جميعا. والبعض بعض الأخوة الأساسة أيضا يعني صددوا ما عليهم، فتحياتنا لهم. ومستمعين الأكارم، هذه الحملة سوف تستمر أيضا حتى نهاية الشهر وحتى في الأسابيع حتى نكمل الناس. زميل برهان،
1: نعم
0: الهدف المطلوب، والإذاعة طبعا تستحق هذا يعني نوع من الالتفات، نوع من الثناء، ونوع من التقدير لهذه الإذاعة التي وفرت لنا هذا الصوت كما قلنا منذ عام 2001. وصوتنا لم ينقطع طبعا ل 25 عام لم ينقطع من إذاعة 3CR، وحتى يعني زي ما شايف نحن طبعا حتى تم تكريم هذا الصوت الشهر الماضي في جائزة النهاية طبعا التعددية للإذاعات التعددية،
1: التأثير على
0: المجتمعات. نعم تأثير على المجتمعات المتعددة. فتم تكريم إذاعة صوت إريتريا، والحقيقة زميل برهام مش تكريم أول يعني، أيضا كرمنا أكثر من مرة.
1: نعم،
0: وفي لفتة أيضا خاصة حتى إذاعة 3CR لما احتفلت بأربعين عاما.
1: نعم
0: يعني قبل 10 سنوات كان ده 40 عام، فخصص لنا تقريبا صفحتين في كتابها الضخم،
1: الكتاب
0: الضخم الذي صدر بمناسبة 40 عام على تأسيس 3CR.
1: صحيح،
0: يعني خصصت لصوت إريتريا صفحتين أو ثلاثة تقريبا للحديث عن إذاعتنا، وبالتالي بقينا من العلامات الفارقة إنجاز التعبير في هذه الإذاعة.
1: ويمكن أحمد نحن إن شاء الله سوف نبرز كل تلك الإنجازات في الاحتفال اللي هو تأسيس الإذاعة 25، فهنا إن شاء الله يعني نعمل يعني حنبرز كل الشهادات وكل الأنشطة التي شاركت فيها الإذاعة، مثلا مع إذاعة 3CR وحتى ما بدأنا وحتى اليوم. فكما ذكرت أحمد فعلا ليس هو أول تكريم، يعني حتى إمكان صوت المرأة الإريترية كصوت مميز للمرأة الأفريقية أخذ جائزة في بدايته أيضا يعني في أول سنة له، وبعد ذلك أيضا حوالي 6 أو 5 جوائز، وهنالك أيضا شهادات تقديرية من مختلف المنظمات طبعا أحمد خلال السنين المضت. فإن شاء الله كل هذه الأشياء سوف تكون يعني في جزء من الاحتفال الذي نجهز إن شاء الله لإقامته في السنة 10 من سبتمبر 2026.
0: نعم مستمعينا الأكارم، أيضا بما يخص إذاعتنا هناك طبعا تجديد لصفحتنا أيضا على الفيسبوك الزميل برهان، حيث صفحة إذاعة صوت إريتريا بثوبها الجديد طبعا تم انطلقت في بداية هذا الشهر. دشنت إذن النافذة الإريترية الأسبوعية في مدينة مربن صفحة جديدة لها على الفيسبوك، وهي تقترب من ربع قرن منذ بثها الأول في سبتمبر 2001. وجاء التدشين في وقت يتزايد فيه مستمعو الإذاعة من داخل أستراليا وخارجها في تنوع ملحوظ لبرامجها وتعدد لغاتها وبقائها على الهواء 25 عاما دون انقطاع. وتتميز الصفحة الجديدة على الفيسبوك في كثافة منشورها واعتمادها لمقاطع فيديوهات من لقاءات قديمة وحديثة في سياقات جديدة جاذبة، مع اعتمادها شعار جديد يرمز إلى أستراليا وإريتريا ويلخص بذلك توجه الإذاعة واهتماماتها الإعلامية. ويتولى الزميل الإعلامي أحمد زروق إدارة الصفحة الجديدة بخبراته ومؤهلاته المتعددة، حيث تمكن في جهد ملموس أن يضع أكثر من 300 بوست على حائط الصفحة في غضون أسبوعين، وهو ما لم يستطع طاقم الإذاعة نشره خلال سنوات في الصفحة القديمة. وبغرض الوصول إلى جمهور أوسع اعتمدت الصفحة الجديدة والأول مرة الإنجليزية والتجرينية، وهي بذلك تخاطب القراء الذين لا يجدون اللغة العربية وهي لغة البث المعظم برامج الإذاعة. إذن الزميل برهان ممكن مستمعين الأكارم يذهبوا إلى صفحتنا الجديدة على الفيسبوك إريتريان فويس، وسوف يجدوا الصفحة الجديدة بمواضيعها طبعا الجديدة وسياقات أيضا لمواضيع قديمة. نعم. والصفحة طبعا نحن نحيي الأستاذ الإعلامي أحمد زروق، والرجل طبعا متعدد والمواهب والخبرات يعني طبعا. نعم. حتى كان شاهدنا له إطلالات طبعا في قناة الجزيرة، وكان استضفناه الأسبوع الماضي علق لنا أيضا على كأس العالم. نعم. هو الذي يدير هذه الصفحة، فتحياتنا له وتقديرنا الكبير له أيضا. إذا مستمعينا الأكارم صفحتنا الجديدة بعنوان إريتريان فويس، إريتريان فويسز، بإمكانكم الذهاب إليها في الفيسبوك. نعم. زميل برهان لدينا أكثر من 300 بوست في غضون أسبوعين يعني. نعم. غير الفيديوهات القديمة والجديدة، فنتمنى الشير ونتمنى مشاركة هذه الصفحة من المستمعين الأكارم،
1: وده يمكن حيكون يعني من أحد الدعم اللي عايزاه الإذاعة من المستمعين. أولا للاستماع للحلقات التي مثلا إذا فاتت عليهم. نعم. على الهواء هناك طبعا في تسجيل يعني.
0: نعم.
1: فحيكون في رابط إن شاء الله سيتم ربطه بالفيسبوك ومع الإذاعة الرئيسية، فحتى المستمع لو لأي ظرف إن كان، لو عمل ميس مثلا لأي برنامج، يرجع في الفيسبوك وأوتوماتيكي يقدر يستمع.
0: نعم. ومن غد إن شاء الله. نعم. يوم غد نحن حنعمل لينك طبعا هنا حتى الموادنا البث الإذاعي.
1: نعم.
0: سوف تجدوه أيضا في الصفحة بإذن الله تعالى.
1: نعم. فحيسهل تقريبا للمتابعة. وأيضا حيكون زي ما تقول permanent، يعني ما حتى الناس ما ترجع
0: لأيه
1: صفحة خاصة وكذا. فنحتاج طبعا لللايك والشير وطريقة التعامل اللي عارفينها مثلا مستمعين الأعزاء، وده بيدينا طبعا برضو ده برضو دعم معنوي، وحتى لو كبر ممكن يصل لدعم مادي يعني.
0: نعم.
1: فكل واحد عنده في صفحته يمكن 50-60-100 شخص.
0: نعم.
1: لو دعاهم مثلا للمشاركة أعتقد حيكون كثير جدا. والآن أحمد كما ترى الطريقة التي بدأنا بها يعني بتضم الثلاثة لغات.
0: نعم.
1: يعني بالعربي بالإنجليزي وبالتجرينيا.
0: حتى أنا تفاجأت من جهد الذي يبذله الزميل أحمد. نعم. زروق. هناك فيديوهات قديمة يعني. ربما الزميل برهان أنت قد كنت نسيناها حتى هو، ولكن 2015-2016 اليوم ناشد زيارة العونة الموقع عونة لما زارنا في الاستوديو هنا وعمل فيديو الزميل
1: وحوالي 2000 وكم تقريبا
0: 2010-11 تقريبا. نعم. اليوم نشر هذا الفيديو أيضا مع الزميل الصحفي أيضا عبد الوهاب جمع. ممتاز مستمعين الأكارم، لو ذهبتم إلى الصفحة ستجدوا فيها يعني مواضيع حتى لمن فاتهم المتابعة وكذا، هيجدوا فيها مواضيع ولقاءات يعني قديمة وجديدة إن شاء الله، وبثوب خفيف أيضا. نعم. ثوب خفيف وجذاب كما. نعم. قلنا.
1: نعم.
0: اليوم ما محس أنا فات على الصفحة، وصلنا 364 بوست في أسبوعين يعني تقريبا.
1: نعم.
0: 364 منشور يعني.
1: نعم.
0: فمستمعين الأكارم بإمكانكم الذهاب إذن إلى هذه الصفحة الجديدة.
1: ونشكر طبعا الأستاذ أحمد زروق لتعاونه الدائم والمتواصل، وإن شاء الله يعني في المستقبل أيضا يكون هنالك يعني ليس بالصوت فقط، لكن ممكن يكون

0: الإذاعة نعم الإدارة الرئيسية والاستديو الرئيسي في 21 سميث ستريت في تزريع نعم
1: وأيضا يمكنكم إيداع المبلغ مثلا في الحساب اللي هو البي اس بي نمبر زي ما قلنا 06-3132 رقم الحساب 11-499-101
0: نعم يمكن الاتصال أيضا بطاقم الإذاعة برهان إسماعيل على الرقم 0469-783-568 وأحمد الحاي 04-222-58-413 مستمعين الأكارم إذن كما عودتونا في انضمامكم في هذه الحملة لصالح إذاعة 3CR نتمنى أيضا أن تفعلوا ذلك هذا العام وهناك أكثر من طريقة كما قلنا للتبرع وبإمكانكم الاتصال بنا أيضا اليوم موجودين على الهواء حتى الساعة 8 وكل يوم الاثنين موجودين لنا من 6:30 إلى 8 مساء مستمعين الأكارم إذن أبقوا معنا سنطلع الفاصل وسوف نعود بعد ذلك إلى يوم الشهداء 20 يونيو الذي تم إحياؤه في إريتريا في 20 يونيو من هذا الشهر ولدينا أيضا الزميل برهان كمواضيع مسجلة عندنا الدكتور محمد عبد السلام بابكر المقرر خاص لحقوق الإنسان في إريتريا كان لديه أيضا مداخلة وإحاطة ويعني واسعة وشاملة في يوم الجمعة في مقر المجلس حقوق الإنسان في جنيف لدينا أيضا تسجيل لصوته سوف نعزيه على حضراتكم أيضا مترجم للغة العربية فأبقوا معنا

0: إذن مستمعينا الأكارم، كان ذلك الفنان الإريتري إبراهيم محمد علي جورت، ويغني طبعا ويمجد الشهيد. وكما قلنا في إريتريا طبعا تم اعتماد 20 يونيو يوم الشهداء في إريتريا، وأقاموا بهذه المناسبة يعني بمعنى فعاليات رسمية وشعبية على طول البلاد وعرضها في 20 من يونيو الجاري. الزميل برهان، لماذا اعتمدت الجبهة الشعبية طبعا يوم الشهداء في 20 يونيو في حين أنه كان لدينا تنظيمات أخرى طبعا وأحزاب تعتمد يمكن أيام أخرى؟ لكن مهما كان نحن اليوم الشهيد وشهداء هم شهداء إريتريا طبعا، ما فيهم شغل، لكن دعنا من باب المعلومة فقط. الجبهة الشعبية اعتمدت يوم 20 يونيو يوما للشهداء لأنه انتصرت في الحملة العسكرية الأسبوعية السادسة، والتي استمرت في الفترة من فبراير وحتى يونيو 1982، وقد هزم فيها الجيش الأثيوبي البقيد بعد معارك بطولية خاضها الجيش الشعبي استمرت 95 يوما، وبلغت فيها الخسائر الأثيوبية حوالي 40 ألف قتيل وأسر 939 جندي، والاستيلاء على أكثر من 8000 قطعة سلاح ما بين الصغير ومتوسط وخفيف، وتدمير 19 دبابة ومصفحة و40 عربة عسكرية، وإسقاط 3 طائرات ميج من طراز 21. وقد انتهت تلك الحملة في 20 يونيو عام 1982، لذلك اعتمدته الجبهة الشعبية الحاكمة يوما للشهداء. نحن مستمعين الأكارم، من شهداء إريتريا بالتأكيد أيا كان موقعهم فهم أعظمنا وأنبلنا، والاحتفال بهم واجب وطني على الجميع أن يقوم به بغض النظر عن الموقع الذي استشهدوا فيه. ومفهوم الشهيد هنا يذهب أيضا إلى شهداء المذابح المدنية، فقد ارتكبت أثيوبيا مذابح طويلة وأليمة وشديدة البشاعة، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الإريتريين خلال 3 عقود من الاستعمار. وبالطبع مؤكد سوف تصار هذه المذابح يوما ما، خاصة بعد اختفاء هذا النظام الذي لم يسرها أبدا ورفض منذ فجر الاستقلال فتح ملف الماضي الاستعماري الأثيوبي، فهذه الجرائم لا يمكن أن تنتهي بالتقادم. نقف اليوم إجلالا واحتراما أمام ذكرى شهداء إريتريا الذين عادوا إلينا مكانتنا وشخصيتنا الوطنية، وسيظلون أمثلة تحفز شبابنا لمواصلة الصمود حتى تتحقق كل المبادئ الوطنية والسامية التي استشهدوا من أجلها. الزميل برهان، يمكن نسمع تعليقك، ماذا تقول في هذا اليوم، ولماذا تحتفل تنظيمات أيضا أخرى بأيام أخرى؟ عندنا يوم التنظيم الموحد كان يحتفل بيوم الشهيد سب يوم 4/7، عفوا يوم 4/4 المجلس الثوري جبهة التحرير كانت تحتفل بيوم عونة، بعد عونة الذكرى الفاتح من ديسمبر. نعم، لكن الجبهة الشعبية كما ذكرنا المعلومات السابقة اعتمدت 20 يونيو، وهي من المعارك التي استمرت طبعا لفترة طويلة وانتهت في 20 كما قلنا 20 يونيو 1982.
1: أحمد، عندما بدأت تحتفل مثلا جبهة التحرير كيوم للشهداء في سنة 70 حتى قوات التحرير الشعبية والجبهة الشعبية لم تكن موجودة في الأرض، كله كان في
0: جبهة التحرير
1: واحد. نعم، فهنا طبعا كما تعلم الصراعات اللي كانت موجودة في مثلا بين الجبهة وجبهة وقوات التحرير الشعبية وعوبل وإلى آخره.
0: نعم،
1: وكل تنظيم طبعا عنده يوم، يعني أنا خايف حتى ممكن يعملوا لنا كل تنظيم يخلق لنا يوم
0: الشهيد
1: يوم مش يوم الشهيد. نعم، يوم الشهيد لا بأس به، لكن ممكن يطلق لنا زي ما تقول يوم الثورة، يعني كل واحد يكون عنده سبتمبر بتاعته في المستقبل هو معروف، يعني لأنه في نحن نرى في التاريخ دائما في أشياء عندما يكون الشخص اللي موجود في الغوة يحاول يهمش تاريخ الآخرين ومسح تاريخ الآخرين. لكن ضعنا مثلا من موضوع أنه يوم في 3 يوم شهداء أو يوم 4 يوم شهداء. الآن في حكومة في إريتريا، أحمد أنت تراها كيف، فلان يراها كيف، علان يراها كيف، ده موضوع تاني، لكن في حكومة وفي بلد وفي إريتريا معترف بها دوليا في الأمم المتحدة، وعندها أيام تحتفل به مثلا أيام عيد الاستقلال، عندها يوم الشهداء، عندها يوم كذا.
0: نعم، وعندها رموز أيضا، عندها علامة
1: يعني تقريبا الحرب التي ذكرتها مثلا 1982. لو نرجع شوية للتاريخ وراء، الجبهة الشعبية وقتها لو سميناه انتصار كانت طالعة من انتصار حرب دامت لسنة ونصف بينها وبين جبهة التحرير إريتريا، بانتصارها على الجبهة لو نحسبه مثلا انتصار يعني.
0: نعم.
1: هنا طبعا بعد كده الميدان كان فائد بالنسبة للجبهة الشعبية، والعدو لمدة سنة ونص كان في استراحة كاملة أحمد. يعني كان بيجهز في عتاده في جيشه، لأنه كان في التنظيمين القويين كانوا كان بيحاربوا بعضهم البعض يعني. فالانتصار الذي تم من قوة الجبهة الشعبية مثلا على جبهة التحرير وإزاحة جبهة التحرير من الساحل الإريتريا، هنا أدى دعم تقريبا معنوي ونفسي للجبهة الشعبية.
0: نعم.
1: وفعلا لازم يضرب العدو الذي مثلا تجهز بكل ما يمكن ما لديه مثلا لمدة عام ونص، وتنظيم الجبهة الشعبية كان مشغول في حربه مع جبهة التحرير. فهذا اليوم من حقهم مثلا، أنا برى هو فعلا يوم تاريخي، لأنه التنظيم كان في حرب من شهر 8 1980 إلى نوفمبر 1981، وبعد ذلك يمكن يعني 3 أو 4 شهور استراحة، وبعد كده خاض يعني أكبر وهزم أكبر جبهة لمنغستو.
0: نعم.
1: ففعلا اليوم هو يوم تاريخي كما ذكرت، يعني لأول مرة يمكن في حرب واحدة يعني يتم إسقاط 3 طائرات وغن مثلا سيارات ودبابات
0: والحصول على 8000 قطعة سلاح. نعم. وأسر أيضا حوالي 1000 جندي أثيوبي يعني. هي معارك يعني طبعا استمرت من فبراير ليونيو يعني 2 و3 و4 يعني 6 شهور 4 شهور استمرت
1: 6 شهور.
0: نعم.
1: لكن بالنسبة للتنظيم يعتبر هو تقريبا 3 سنة من غير توقف في حرب مستمرة يعني.
0: نعم.
1: فهنا أحمد يعني عندما تنجز مثل هذا الانتصار طبعا لازم يكون عنده اسم، لازم يكون عنده رمزية يعني.
0: نعم.
1: لكن أنا في رأيي
0: لكن هو المأخذ وين زميل برهان، حتى التنظيم الجبهة الشعبية والحزب الحاكم لا يعترف طبعا باستشهادات الآخرين ومجهود الآخرين وبطولات الآخرين. يعني هم ما بيذكر أي أي أي معارك مثلا بتاع الجبهة، حتى هم متأسسوا بعد الثورة ب15 عام تقريبا.
1: نعم.
0: فلم يذكروا حتى المعارك تجربة مثلا يوم نعم. يوم الجندي الإريتري ويوم الجيش الإريتري مثلا ما بيذكروا المعارك يعني. عندنا التنظيم الموحد كان يحتفل بيوم استشهاد الشهيد الكبير عثمان صالح صبي، هم ما بيعترفوا بشيء صبي.
1: نعم.
0: ولا يقيموا له وزنا، حتى اسمه ممنوع في الاعلام الاريتري.
1: نعم.
0: صوره ممنوعه في داخل اريتريا مع انه هو احد مؤسسي الثوره.
1: نعم.
0: المأخذ موجود هنا، انت ليش تنكر يعني تحيات الاخرين شهداء الاخرين ثم انت تفرض هنا المعارك حقك على الاخرين؟
1: ده هو السؤال. في فهم يعني حتى ايام قبل ما تكون هيقدف أيام كانت الجبهة الشعبية، في فهم في الجبهة الشعبية أحمد بأن الثورة بدأت سنة 75.
0: نعم. هم بيردد إلى الآن.
1: أنا بقول لك يعني. نعم. يعني يقول لك الثورة بدأت في 75، والثورة وقتها في 75 كان عمرها 15 سنة. فأنت ما دامت بتمسح يعني، وزي ما يقولوا إذا أنت مكحل بشطة وما يهمك شيء.
0: نعم.
1: تعمل تعمله، لكن ده ما حيستمر أكيد. حيجي يوم من الأيام كل هذه الأشياء. ودي طبعا نتائج الخلافات أيضا أحمد، ما ننسى يعني نحن كلنا بشر.
0: نعم.
1: وحتى الاتجاه العكس اللي قاعدين نقول عليه، لو كان في مكان الجبهة الشعبية ماذا كان حيفعل؟ الله أعلم يعني. لكن هذولا انتصروا ووصلوا، وزي ما تقول يعني
0: كتبوا التاريخ بالطريقة العاوزين
1: اللي شايفين.
0: نعم.
1: التاريخ دائما طبعا بيكتبوا المنتصرين.
0: نعم.
1: يعني عندما يعني اليوم في مثلا أنسى كل الشهداء، أنسى كل يعني مع كل الاحترام والتقدير، الرمز الإريتري حاليا لسلاح الكفاح المسلح هو حامد رئيس عواتي.
0: نعم.
1: كم مرة يذكر مثلا حامد رئيس عواتي في
0: الإريتري؟
1: هل في الشارع باسمه مثلا؟
0: لا.
1: في المدرسة باسمه؟
0: لا.
1: يعني زول أطلق ثورة لتحرير شعب كامل.
0: لا. حتى تم إعادة دفن رفاته في هيكوتا وليس في العاصمة يعني.
1: نعم.
0: ليس
1: نعم.
0: في العاصمة أسمرة.
1: نعم. نعم.
0: وهذه طبعا كلها كانت قرارات، حتى كان في استياء منها من هذه المعلومة، كل أراد إريتريا في النهاية، لكن كرمز كان ينبغي يدفن في العاصمة يعني. نعم.
1: لو رجعنا في موضوع الشهداء أحمد، أنا في رأيي يعني الناس كل واحد له رأيه طبعا.
0: نعم.
1: في اليوم أو في طريقة الاحتفال أو كذا أو كذا، لكن أعتقد الشهداء ما مكانتهم أعلى
0: بالتأكيد
1: مكانة.
0: بالتأكيد.
1: فمهما كان يكون في الجبهة الشعبية،
0: لا نحن ما أخذنا ليس على الشهداء، الشهداء هم واحد سواء في الجبهة الشعبية أو في التنظيم، لكن على التمييز.
1: لا أنا قصدي يعني مثلا تحتفل به وهقدف بطريقة معينة، يحتفل به مثلا تنظيم الموحد بطريقة معينة، مجلس الثوري بطريقة معينة، مش مهم، لكن كون الناس تذكر وتحترم الشهداء ده مهم جدا.
0: أما
1: بالنسبة لليوم هي مسألة توفيق، يعني احنا ما عندنا يوم محدد حاليا، لأنه لا عندنا مجلس، لا عندنا برلمان، لا عندنا أي يعني زي ما تقول سيستم موجود في الأرض متحرك فيه، في قوة معينة حاكمة البلد وشايفة هي الصح يعني.
0: نعم.
1: فأنت ما حتقدر في الوقت الحاضر
0: غير إنه الأمر الواقع يعني.
1: نعم. بالضبط كده. فأنت في الوقت الحاضر يعني على الأقل الشيء اللي موجود في الأرض، بدل الناس تخسر أكثر.
0: نعم.
1: تحافظ على الموجود وتصلح مثلا الأخطاء التي ترى.
0: نعم.
1: حتى لو جيت الآن مثلا أنت لواحد نادل في الجبهة الشعبية وخلفيته مثلا وفي الحزب الحاكم إلى آخره، لو جيت قلت له والله عونا سنة 70، حيقول لك يا أخي لا، أنا في حاجة عملتها سنة 82 يعني. أنا كسرت أكبر جبهة بتاع العدو في مكان كذا، استشهدوا فيه كذا ألف، قطع فيه كذا كذا كذا، ولماذا لا يكون هذا؟ فأعتقد
0: مسائل خلافية.
1: أيام الاحتفالات أحمد تحتاج ل على مستوى الوطن الناس تدو تأخذ فيها
0: يتم وتحددها لما يكون لنا برلمان، لما يكون لنا منتخب، نعم ممكن الناس
1: وتحدد
0: تعيد لنا. نعم
1: وتحدد.
0: هذه الأمور كلها تتحدد بالضبط.
1: حتى مثلا أيام أيام العطلة الأسبوعية.
0: نعم.
1: في كل العالم جغرافيا معروف مثلا كذا يوم فلان يوم فلان إجازة. في إريتريا متين هو الإجازة؟ هل الجمعة؟ هل السبت؟ هل أحد؟
0: نعم.
1: هل الأربع؟
0: نعم.
1: فما ما في
0: نعم بيجوز السبت والأحد بصفة رسمية. طبعا الجمعة رفضوا طبعا، لكن حسب النظام الموجود بيدوا طبعا فرصة للناس تمشي تسلي صلاة الجمعة وكذا، لكن بعد ذلك تعود للعمل.
1: طيب هنا
0: لكن الإجازة الرسمية السبت والأحد.
1: السبت والأحد. طيب هنا في حد حيقول لك كمان يعني لا، ليه مثلا السبت والأحد يعني؟ ليه ما يكون مثلا الخميس والجمعة؟ ليه ما يكون الجمعة والسبت مثلا؟
0: نعم.
1: أو ليه ما يكون يوم الجمعة ويوم الأحد يعني؟ فالقصد في أشياء يعني مهمة وهي رمزية لكن مهمة.
0: نعم.
1: مثلا مثل ذكرى يوم الشهيد، عيد الثورة، عيد الاستقلال إلى آخر الأشياء دي.
0: نعم.
1: وده تقريبا في المستقبل.
0: أنا أعتقد المخرج يعني من كل ذلك هو وجود برلمان منتخب هو الذي سوف يحدد هذه الأيام بالتأكيد بالتراجع طبعا.
1: نعم.
0: وربما حيكون لنا استفتاء في بعض القضايا.
1: وحتى ممكن
0: حتى ما في ذلك حصل العملة مثلا، العملة والعلم
1: منافق
0: في كلام يعني مختلف حوله يعني.
1: وبالتالي
0: كل أحيانا الأنظمة لما تذهب الزميل برهان في تحدث تغييرات كثيرة حول الرموز حقه وحول القرارات التي اتخذتها يتم تغييرها جذريا.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: فالشعب الإريتري ربما حتمر عليه أيضا لحظة.
1: أنا ديك وصل مثلا لينا مش بعيد لو. نعم. جيت في السودان مثلا، في السودان أحمد أعياد أكتوبر في زمن ميري.
0: نعم.
1: يوم مهم جدا
0: 21 أكتوبر
1: طبعا.
0: نعم.
1: يعني البلد كلها تأجز وفي دورات مدرسية وفي كاس أكتوبر وفي وإلى آخره.
0: نعم.
1: استمر لغاية أيام الأحزاب 86.
0: نعم.
1: كان مستمر من 89. هل سمعت باحتفالات اكتوبر؟
0: نعم.
1: مما جو مثلا
0: الجبهة الإسلامية
1: الوطنية والجبهة الإسلامية هو الجبهة الإسلامية.
0: نعم.
1: بقيادة عمر البشير، هل سمعت باحتفالات اكتوبر؟
0: نعم.
1: مع انه ثورة اكتوبر في السودان تعتبر ثورة وحدت جميع السودانيين.
0: نعم. واشتركوا فيها
1: جميع
0: مع عسكريين على شيوعيين
1: على
0: نعم.
1: على مسلمين على مسيحيين.
0: نعم.
1: كلهم شاركوا فيها. والاحتفالات كانت بتتم لغاية 1989.
0: نعم.
1: بعد 89 ألغيت كأنه ما كانت موجودة في الجدول. أنا عايز أقوله في أشياء هي ليس عندها قدسية مثلا منزلة من السماء يعني. تتحول تتغير، سواء كان اليوم يتغير التاريخ يتغير، وحتى ممكن الناس حتشوف زي ما قلنا الآن عندنا ثلاثة أيام وثلاثة أشهر مختلفات في.
0: نعم.
1: احتفالات بيوم الشهيد في إريتريا، يا الناس ممكن تعمل لها طريقة قرعة أو تختار كمان يوم
0: تختار
1: خارج. نعم. الأيام دي.
0: نعم.
1: لأنه في أيام برضو إذا احنا حسبها مثلا بمذابح وبقتل وكذا أحمد. أيضا ما حصل في شعب سنة 88 يعني الناس أحياء
0: داسهم
1: بالدبابات وحرقوا في بيوتهم. إذا رجعنا لمسيام يعني الناس جهارا نهارا مئات الرجال شنقوا بحبال في أمام أعين أبنائهم فالأهمية اليوم أنا في رأيي ما يكون بكم شخص ماتوا أو أكبر دمار حصل، لا هي رمزية هي أصلا يعني ونذكر فيها كل الشهداء، ودي يمكن أشياء بسيطة جدا مع الوقت. أنا في رأيي إن شاء الله في إريتريا القادمة الأمور دي كلها بتتحلحل
0: بتحلحل. نعم.
1: يعني.
0: بالتأكيد
1: الأهم لكن أحمد نعم. أنا بشوف يعني خلينا نحتفل. أنا ما أعرف الناس عندها مشكلة مع الاحتفالات ليش.
0: نعم.
1: خلينا نحتفل 10 يوم يا أخي في السنة بذكرى يوم الشهيد. ما المانع شنو يعني؟
0: لا بس لكن في النهاية بالتأكيد حيكون عندنا يوم
1: الرمزية أو
0: أيام مشكلة. أيام رسمية حيكون عندنا.
1: أنا معاك. يعني. نعم. لكن حاليا المفروض ما تكون حجة.
0: نعم.
1: كل واحد يعمل. المهم يتذكر بأنه عنده شهيد يتذكروا في في في ديسمبر يتذكروا في عونة
0: يعني انت زميل زميل برانت بتأيد اذا كان النظام الاريتري مثلا اقام يوم الشهيد وهو مقام مقيم هنا في مدينة مربع ايضا قبل يومين او ثلاثة فالناس تمشي يعني لا معنى الناس حتى المعارضين في رأيك انت حتى المعارضين يمشوا للقنصلية الاريترية او يمشوا للقاعة اللي يحيي فيها النظام يوم الشهيد ويحتفلوا معه نعم
1: انا في رأيي
0: نعم
1: من اجل ذكرى يوم الشهيد والله لا ارى في اي مشكلة.
0: نعم.
1: هل أنا غيرت موقفي مثلا كون ذهبت وحضرت يوم الشهيد؟
0: لا لكن أنت ممكن تمشي وأنت تخش في الإعلانات في الذكرى حقهم وأنت رافع صورة الشهيد سبة مثلا؟
1: ليه لا؟
0: أيوه.
1: خلي يمنعوني.
0: أيوه يمنعوكم
1: لا لا لا. نعم. ما هنا النقطة أحمد.
0: نعم.
1: نحن شوف التباعد ده قاعد قاعد قاعد يساعد يمكن في تطويل عمر النظام حتى لو كان ساعة. شايف؟
0: نعم.
1: الناس لو جات
0: مثلا لا أنت اديني رد الفعل ما تتوقع رد الفعل.
1: شوف.
0: نعم.
1: أنا والله ما أشوف قصدك هنا
0: في ملبورن مثلا قصدك ملبورن او في اوروبا بسرعه ما انا دخلت
1: في ملبورن
0: في مناسبه فعاليه مقيمها النظام الاريتري يوم الشهيد نفطر
1: نعم.
0: يوم الشهيد
1: نعم.
0: وانا دخلت ومعاي صوره للشهيد مثلا سبي او نعم. الشهيد ادريس محمد ادم مثلا نعم. ماذا سيكون رد فعلهم
1: والله اشوف اللي يحصل اي دون نو لا انا قصدي ايش هنا
0: نعم.
1: ما رغم انفه نفسه هو
0: نعم.
1: رضى ام ابى هذا ادريس محمد ادم ولا سبي
0: نعم.
1: هو شهيد
0: شهيد نعم
1: الله انا خليني البس صوره مش بتاع سب خليني اصور الشهداء كلهم وامشي
0: هذه الحكمه احنا قاعدين نقول تقبلونا كما قال نتقبل نحن نتقبل كل الشهداء احنا ما بنميز بين الشهداء جبهه الشعبيه واخوان التحرير وجبهه التحرير احنا بنتقبل لان اصلا احنا منفتحين بسرعه عامه يعني لكن لما واحد يكون ذا الراي واحد انت وهناك مؤدلج ومبرمج على اتجاه واحد سوف تنفي الاخرين دلنا ما بيعرف لو وصلوا هذا الراي وهذا المفهوم الواسع
1: انت انا في بقول الاحتفال اللي جاي شهر 6 لو ربنا مد في الاعمار
0: نعم
1: تعال أنا وأنت نمشي نعمل لنا جلابية ونعمل صورة بتاع سبي بقدام بورا بكل شيء
0: نعم.
1: نلبس الجلابية ونمشي في احتفال الشهداء خلي يقطع أدريس محمد آدم سعيد سالم
0: خلينا نرفع صورة صورة 15 حتى 15 المعتقلين خلينا نلبسهم بعدين نشوف رد فعل
1: خلي هو هناك يقطع ويقول لك ده ما شهيد هو يتحمل وزره بقى هنا أما أنا اللي قاعد أقول إيش عشان ما يفهم كلامي برضو عشان الناس ما تمشي بعيد
0: نعم
1: في أشياء يا أحمد يعني المفروض نحن كإريتريين تجمعنا بالعكس يعني تجمعنا regardless بمختلف آرائنا الموجودة
0: نعم.
1: يعني مثلا شهيد استشهد لي من أجل مين قال لأحمد وليبرهان قال
0: لي إريتريا بالضبط
1: طيب نعم. عندما يتم ذكر الشهيد المفروض كل الإريتريين يكونوا موجودين أعمل ذكر الشهداء قبل كده في البلد ده ما اتعملت أحمد
0: نعم.
1: يعني لو تتذكر بتاع لامبادوزا
0: نعم.
1: اللي ماتوا 360 شخص الناس مشت في فيدريشن وسكير ما قالت مسلمين ما قالت مسيحيين ما قالت جبهة شعبية ما قالت جهاد
0: نعم.
1: اتلمت مع بعض وولعت الشمعة ووقفت قريبة ساعتين
0: نعم.
1: وكل واحد مشى لحاله
0: بس لما قمنا هذه الذكرى في الفجاه الاريتريه في نورس ملبورن انا اتذكر ما حضروا الطاقم الثاني بتاع القنصليه والسفاره ما حضروا يعني الجبهه الشعبيه ما حضرت
1: نعم.
0: انا ما اعرف بتاع الفيدريشن لكن لما عملنا في نورس ملبورن كنا الموجودين الجاليه اللي عملت اذا تتذكر
1: نعم. شوف في نعم. اشياء يعني انا من الاشياء اللي بتذكرها جيدا يعني بتجمع وجمعت عمليا حتى لو تتذكر كان في مسيره مشتركه
0: نعم
1: بين الجاليه الاريتريه وبين فيكا اللي هو لإيقاف الحرب ضد الحرب بين إثيوبيا و
0: وإريتريا هذا في التسعينات هذه في التسعينات نعم
1: 2000
0: نعم
1: نعم وكانت من أكبر المسيرات
0: نعم
1: شاركوا فيها الاتجاهين العلم الأزرق كان موجود العلم الأحمر كان موجود اللي بيقول نفسه جبهة شعبية كان موجود اللي بيقول نفسه هجدف كان موجود كله كان موجود شايف
0: نعم
1: فما كان في أي مشكلة بالعكس الناس وقفت مع بعض في البرلمان وهتفت في الأشياء العامة اللي بتخص إريتريا فهنا القصد شنو أحمد من اليوم أنت يعني في احتفال مقام مثلا في مكان ما لذكرى شهداء إريتريا في يوم من الأيام اللي قلناها
0: نعم
1: أنت احتراما لهذا الشهيد لو مشيت
0: نعم
1: ووقفت وقفة 5 دقائق احتراما لذكر الشهيد.
0: نعم.
1: ما اعتقد
0: ما في شيء. نعم.
1: هي المشكلة.
0: ما في، لكن احنا ما تعودنا على هذه الزميل بران. انت
1: معك
0: رايك سليم،
1: لكن ما تعودنا على اجتماعات، كنا بنحضر اجتماعات، كنا بنناقش القناصلة، كنا بنناقش السفرة، في كان في شنو يعني.
0: نعم. ده يمكن يوم من الايام، او كان في تاريخ، انت قاعد ترجعنا دلوقتي يمكن 25 سنة ورا، 20 سنة ورا، ربما كنا منفتحين اكثر، لكن بعد ذاك طبعا مع الخلافات اللي استمرت. طيب. مع المعارضة التي برزت طبعا في هذه البلاد، يعني بقت لنا تواصل يمكن موجودة هذه في دول أخرى موجودة، إخوانا السودانيين مثلا على سبيل المثال منفتحين أكثر مننا، ده معروف
1: على بعضهم،
0: على بعضهم المعارض والمؤيد تلقاهم مع بعض، حتى المعارضين السودانيين كانوا بيسافروا لبلدهم، كان بيمشي لبلدهم خرطوم وبيغدوا بعضهم بيرجوا. نحن ما عندنا هذا التسامح، ما موجود دلوقتي للأسف. لكن أنت لو قلت أنت على المستوى الشخصي أنا أجربها فلا بأس، يعني ما في حدا حيدين هذا الشيء، زي ما قلت الشهداء وشهدائنا، ونتمنى هم بالعكس تديهم درس، خلي ينفتحوا زي ما انت انفتحت وذهبت مثلا، ممتاز يعني. وما تنسى وده ما موقف سياسي، ده مجرد تضامن مع الشهيد، يعني ما انت ما تعبر عنه.
1: هو الموقف السياسي كل واحد عارف نفسه والعارف عزه مستريح.
0: نعم.
1: انا قاعد اقوله ما ارى اي مانع، ما اشوف في مشكله اصلا. كون انا مشيت ووقفت يعني للشهيد الاريتري اللي استشهد من اجل اريتريا، استشهد في الجبهه الشعبيه ولا قوات تحرير ولا جبهه تحرير.
0: نعم.
1: يعني انا الليله بعد تحرير اريتريا اجازيه بانه هو عشان استشهد في الجبهه الشعبيه.
0: طبعا لا.
1: ما اذكره في اليوم ده
0: طبعا لا. نحن لا، القصد شنو، ممكن تذكره انت في الاطار اللي عندك، لو اذا كان عندك جاليه، اذا عندك منظمه، عندك مثلا حركه،
1: ان شاء الله براك.
0: نعم بتذكر يعني ما في. نعم.
1: بس احنا قاعدين نقول شنو احمد، كونه ما دامت في اشياء تقدر تجيبنا في بعض تجمعنا، مثلا يوم الشهيد، ذكرى يوم الشهيد.
0: نعم.
1: عيد الاستقلال. عندك مثلا عيد احتفال سبتمبر.
0: نعم.
1: عيد الثورة، الأشياء اللي بتجمع دي كمجتمع، أنسى إريتريا أحمد، أنا قاعد أتكلم ذاته كمجتمع هنا.
0: نعم.
1: لو ما في احتكاك، لو الناس دي لو ما اتقاربت، هل قاعد تتضر ولا قاعد تستفاد؟ الضرر أكبر.
0: بالضبط. نعم.
1: نحن
0: بالضبط.
1: هنا الآن موجودين أكثر من مجتمع، وكل واحد ما بيعرف بعضه لبعض. فعلى الأقل خلي يكون في يوم إريتري يشارك فيه جميع الإريتريين، والكلام ده قاعد يتقال كثير بالمناسبة، ما أنا لوحدي.
0: والله الفكرة دي موجودة
1: في كل مكان، موجود
0: حتى لكن ما ناحية عملية ما موجودة،
1: ما في خطوة أخذت. نعم. إلا يعني الناس حتى لو فكرت تقيم يوم واحد أحمد، يوم واحد.
0: نعم. يوم العائلة الإريترية، أو
1: يوم العائلة. نعم. الإريترية، سميه يوم إريتريا، سميه يوم، سميه زي ما شئت.
0: نعم. ويكون يوم اجتماعي، يعني
1: يوم مفتوح اجتماعي. نعم. الناس تجي فيه، وخلي الكم ألف الموجودين في فيكتوريا يجتمعوا في بارك كبير مثلا. لأنه في مصالح مشتركة هنا، الناس الآن يمكن لقصر النظر ما قدرت تشوفها، لكن لقدام أحمد نحن هنا في المجتمع ده لدينا وأبينا نكون متأثرين باقتصاده، بسياسته، بوضعه الاجتماعي. فإن لم نكن مثلا قوة متماسكة ونفهم ما هو آتي، حتى خليك مشكلة إريتريين، وجودنا كأفارقة حيكون في مشكلة.
0: نعم.
1: فهنا عشان نصل للتقارب ده، وعشان يكون عندنا مثلا شغل مشترك لأبنائنا هنا، سواء كان في المدارس الأسبوعية أو يوم ثقافي أو يوم إريتري زي ما سميناه، إذا ما فتحنا يعني، إذا ما تواصلنا عفوا.
0: نعم.
1: والناس لو ما احتكت في المصالح المشتركة، كيف حتقدر تدافع على نفسك أنت؟ إيه الدمائن؟ نعم. يعني هنا في البلد أنت شايف بلد تكتلاتية، يعني لو ما عندك كتلة كويسة تعي زيك وزي في الهامش.
0: إذن يعني قاعد تدعو الزميل برهان أحيانا نخط الجانب السياسي على الرف
1: 100%،
0: ونشوف الجوانب اللي بتجمعنا والجوانب الاجتماعية. نعم. هنا تقصد في أستراليا بالتأكيد
1: أحمد،
0: يعني
1: في رياضة هنا.
0: نعم.
1: في تعليم. في صحة. في أمور خاصة،
0: في تزاوج، في تزاوج وفي تساهر من بعد،
1: وفي تساهر في كذا وفي كذا وفي كذا. يعني الأشياء اللي بتجمعنا في البلد أحمد يمكن 95%، يعني
0: نعم،
1: اللي بتفرق 5%، يعني أنا أختلف معك يمكن في أنت شعبية وأنا جبهة وذاك ما عارف إيش وكذا، لكن في الأشياء الثانية أحمد في المستقبل نفسه، يعني اعتقد المستقبل هو مستقبل واحد بالنسبه.
0: نعم.
1: للجيل
0: الجديد، وما تنسى الجيل الجديد جيلنا وابنائنا وبناتنا ما حيعرف هذا، ما حيعرفه طبعا. انت تقوم من الجبهه الشعبيه، وذاك يكون من جبهه التحرير، وممكن ابنك وبنتك ما يتزوج، ممكن يلتقوا مع بعض.
1: الله اكبر.
0: ما
1: ليلة.
0: نعم.
1: ليلة.
0: نعم.
1: فهنا التباعد الموجود، الناس لو ما حاولت مثلا يعني لو ما رجعت اللحمة على الأقل على المستوى الاجتماعي،
0: نعم،
1: على المستوى إنه فلان أخبار وعائلة فلان عايز إيش، عندنا مشاكل كثيرة في البلد ده، وحتى يعني حلها صراحة خليك مش نحن متفرغين ونحن مجتمعين، لو حلينا مشكلة واحدة نكون أنجزنا، يعني مش شيء سهل. حتى الأطفال اللي قاعدين يكبروا واللي كبروا أوريدي اللي باقين أمهات وأبهات هم ورد عندهم تحدياتهم حقهم، لأن الأمهات والأبهات الموجودين حاليا أحمد ما هم من جيلنا، لا ديل هم اللي تولدوا هنا وكبروا هنا،
0: اهتماماتهم مختلفة
1: بالضبط،
0: اهتماماتهم بالضبط، وربما يضحكوا علينا لما يشوفوا احنا على خلاف.
1: نعم نعم نعم نعم. فالأشياء دي يعني حتى المفروض يكون في تواصل أحمد بين المدارس، هنا في مدارس عربية وفي مدارس بالتقرينيا، المفروض يكون في يعني تبادل الخبرات والمعلومات.
0: نعم
1: نعم. مثلا ناس العرب عايزين استاذ تقرينيا ياخذوا من ناس التقرينيا يدوم استاذ.
0: نعم.
1: ناس التقرينيا
0: ان شاء الله يجي يدوم في الاسبوع يعني يدوم بالتقرينيا، واحد يجي يخاطبهم. نعم. بالتقرينيا ان شاء الله مره. نعم. لمرتين في السنه يعني،
1: لانه نعم. الاشياء اللي بتشبه بسيطه دي احمد هي اعمده الايدنتيتي يعني. فالناس يعني لو كلنا لو فكرنا مثلا ايه اللي بيخلينا مثلا نفترق وين نتجمع، الكرة بتجمعنا، خلينا نعمل فريق تيم.
0: نعم.
1: العمل الإنساني يجمعنا، خلينا نعمل مجموعة
0: التراث الإنساني. التراث التراثيات
1: خلينا نعمل
0: الأزياء الوطنية، التراث، الموسيقى، الحاجات
1: بتجمعنا. أما كون نعم. نتفرق كل يوم وكل مجموعة تزهر سواء كان في الوضع الاجتماعي أو السياسي، ده بالعكس الناس قاعد يوصلها ليأس، من يأس إلى يأس، فما حنصل لحل. أما بالنسبة نرجع لنقطتنا اللي هي يمكن موضوع يوم الشهيد أحمد، اليوم ده أعتقد حيأتي يوم أكيد الإريتريين كلهم حيتفقوا عليه، وعلى مستوى الوطن الناس حتحتفل بيوم واحد. لكن حاليا مدامة الفراق اللي موجود والخلافات اللي موجودة حتى تأتي يوما ما إلى حول الطربيزة وتتحل، خلي كل واحد يحتفل بيومه مش مشكلة يعني، وخلي يعمل يومين ذات بدل يوم واحد.
0: نعم.
1: في السنة خلي يعمل يومين مش مشكلة يعني، لكن المشاركة في الأشياء المشتركة أنا ما برى فيها صراحة أي مشكلة. هنا إذا في واحد ما بيقبلك خل هو يقول أنا ما أقبلك، أنت أعمل اللي عليك يعني، أنت خذ الخطوة، هو خلي يقول لك يا خلال هذا بيت هو أنت ما تجيني.
0: نعم.
1: تقول له شكرا.
0: أنت كمان ما تستفز معلش يعني المقيم مثلا يوم الشهداء يوم 20 يونيو أنت تجي مثلا حامل صورة الشهيد سبع مثلا.
1: نعم.
0: ده في استفزاز واضح طبعا بالتأكيد بالنسبة له، ما هو ما بيعترف مثلا بالشهيد سبع. عموما هذه نقطة خلافية وممكن يطول فيها الحديث.
1: هو ممكن ما لكن أنا أعرف الوقت ذاك إذا ما بيعرف أوريه ده سبع ده.
0: نعم.
1: سبع ده هو أب الجبهة الشعبية
0: لما هو
1: وهو اللي حرر وهو القائد وهو
0: انت عموما انت يعني. انت زي ما قلت
1: هتحمل
0: نتيجه الفعل القائم به، انت حتى لو تمت ارضك ما عندك معنى زي ما قلت ما في مشكله. اذا زميل برهان طبعا في هذا الراي طبعا راي مثالي يمكن احنا ما طبقناه الى الان، لكن لعل وعسى يوم من الايام يتم تطبيقه. اذا مستمعينا الاكارم زميل برهان طبعا الزمن داهمنا للاسف يعني امامنا يمكن 8 دقائق او اقل من كده. في ملبورن الزميل برهان طبعا بدأ تطبيق نظام الدفع المباشر في الترام باستخدام البطاقات البنكية والهواتف الذكية والساعات الذكية دون الحاجة إلى بطاقة مايكي التقليدية، يعني أنت خلاص بعد تركب الترام ممكن تستخدم البطاقة البنكية يعني
1: تطلع بس تعمل تاتش وتمشي،
0: تاتش تعمل البطاقة البنكية ولو عندك الساعة الذكية والموبايل الذكي يشيل من حسابك على طول يعني ما تحتاج للمايكي. مستمعين الأكارم إذن حقيقة كان لدينا أكثر من موضوع زميل برهان. هيلمن قاريوس السفير الاريتري سابقا في اثيوبيا واول سفير طبعا في اول سفير اريتري في اثيوبيا عمل لقاء مطول في مجمع حوار الوعي المشترك 4 ساعات تقريبا يوم الجمعه، فكنا عاوزين نلخص هذا اللقاء، لقاء مهم جدا وبالتقنيه كان 4 ساعات لكن كان مترجم طبعا.
1: نعم.
0: فهو يعني في كلمه مترجمه يعني بيقول في البدايه طبعا اشار الحجاج الكبير الذي شاب في بدايه فجر تحرير العلاقه الرسميه بين اريتريا واثيوبيا، وقال أنه شخصيا باعتباري أول سفير لإريتريا في أثيوبيا نبه على ذلك وطالب بتأسيس وتقنين هذه العلاقة بحيث تأخذ طابع رسمي بدلا من أن تكون محكومة بعلاقات شخصية ربطت بين ملة الزناء وأساس الفرقي وبين تنظيم الجبهة الشعبية وجبهة الشعبية تحرير تجراي. ويحمل في الحوار المطول الرئيس الإريتري على العلاقة الخاطئة بين أثيوبيا وإريتريا والذي ما زال الشعبين يدفع ثمنها مع التكلفة الباهظة الخاصة التي لحقت بالشعب الإريتري كما قال. وتطرق في اللقاء أيضا الذي امتد 4 ساعات على قيام منصات دستورية وسياسية في إريتريا وعلاقته بالمعارض الإريترية ورأيه عن علاقة مع تجراي أو ما يسمى صمدو، محذرا من هذه العلاقة إن كانت تهدف إلى تكوين دولة خاصة بأقليم تجراي وطبعا هو قال انه قابل قاده من اقليم تجرايا وقاده من الجبهه الشعبيه تحرير تجرايا وحذرهم، قال اذا كان عندهم اراء انه وحده بين قوميه التجرينيه في في في تجرايا وفي اريتريا فحذرهم من هذا التوجه الخطير، لكنهم اكدوا له انه قالوا تحالف مع سياسه وتحالف تكتيكي لانهم يواجهوا خطر الوجود من ابي احمد، وبالتالي ما عندهم اي راي قال انه ينفصلوا من من اثيوبيا. ولكن اسياس قال ايضا لديه تكتيك مع تجراي اللي هو يحجز اذا شن ابي احمد اي هجوم عليه دار يحجزه في تجراي، دار يستفيد من ارض تجراي ومن عساكر تجراي. يعني هو صمد قال تحالف يعني تكتيكي قال مؤقت، ولكن يحذر منه لانه قال لو في يهدف انه من تحالف قوميتين قال ده خطير جدا، لانه قال عندنا تحديدا البن عامر قال في السودان وفي اريتريا، وعندنا قال ايضا هناك الدناكل قال هناك ايضا برضه يطالب قال بدوله مع تجراي مع تجيبوتي او يطالب ديل قال ينفصل عن يمشي السودان، لذلك يحذر من من هذه التوجهات. من الاشياء الذي اثارها ايضا التقارب الامريكي الاريتري الجديد، وقال انه شخصيا طبعا التقى مع مسعد باولوس كبير مستشاري الرئيس الامريكي لشؤون افريقيا، والاخير طبعا باولوس قال له نحن نتعامل مع سياس لانه هو الموجود في الارض، انتم قال له ما موجودين كمعارضة، بالتالي نحن نتعامل مع سياس لانه عاوزين منه، قال له عاوزين كامريكان قال عصب، يعني تحديدا عاوزين عصب لانه خايفين من توجهات الحوثيين وتوجهات ايران على باب مندب. وبيقول طبعا الامريكان بيعتقدوا انه قال عصب من افضل المناطق في في في البحر الاحمر وقريبه من باب المندب المنطقه الاستراتيجيه، وبالتالي عاوزين يكونوا قال قاعده عسكريه هناك. هم عندهم قاعده في جيبوتي قال لكن معاهم منافسين اخرين، الصينيين موجودين والفرنسيين موجودين، فالامريكان قال داري يعملوا قاعده عشان يواجهوا ايران قال في عصب، وسياس قال منفتح امامهم.
1: نعم
0: ده يمكن ملخص، لكن ربما نقرا بتقرير مطول في الاسبوع القادم
1: الاسبوع القادم ان شاء الله. ومستمعينا الاعزاء بنذكركم قبل الختام لازلنا طبعا مستمرين في جمع التبرعات، وهذا العام شوية متأخرين طبعا،
0: نعم،
1: لكن إن شاء الله بمساعدتكم سوف نصل إلى الهدف المطلوب. فبهذا مستمعين الأعزاء ممكن أخيرا أحمد لو تقرأ أسماء المتبرعين.
0: نعم أسماء المتبرعين الآن عندنا الأساس الأكارم عبد الرزاق سعد $100، محمد جمع وارشيخ $150، عبد الرحيم محمود $50، عاف حسنين $100، محمد علي شعب $100، محمد صفاف $50، ياسر عبد الرحيم $50، محمد كرار $200، محمد طه توكل $100، محمد أحمد إبراهيم $25، ملاك أحمد إبراهيم $25، وكارينا من إذاعة سيري سي آر $5، وفيكتوري $40 من إذاعة سيري سي آر أيضا،
1: فيكتوريا
0: $40، ودكتور عبد الحميد محمد علي $200، والأستاذ آدم أسناي $50.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء قد وصلنا إلى نهاية برنامج اليوم، كان معكم في برنامج اليوم أحمد محمود وبرهان إسماعيل، والآن بعد قليل تستمعون إلى الأستاذ بيل من البرنامج
0: اليوناني. هو يحتفل بـ40 سنة طبعا،
1: يحتفل بـ40 عام في هذه الإذاعة.